0: 0871 tàbí 0817963535. Alikuburo International Services Limited. Àwọn làbá lọ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
0: أدوبا لو لو با لا باشي بيرفونا لو ولده ولا الحمد لله أكشيتو إتو على المباركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون لوري بونت FM 92.9 دي بوجو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلا يكو كونو ويروين دي بتاوت ما أقوى دي أوان فالو لكو جوكان تو ويوما داون سيبا وان بيري إليه طول ما القرآن الكريم هذه سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأقول علي أبا فشات لين أما أقول إسلام ميديا كوميونيكيشن 0802848375 تابي 0802339928 أسئلة واجوبة لدي بوند FM 92.9 لدي بوجو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلا يكو كونو ويروين أما ميسيه ماس

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se oniba wa yo pipe te gboto yi ki Olorun oba ala ko ba ni bi won soke warafani u makana ni ariya. Amen.
2: Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Thank you.

الرئيسيه من لسان محمد يوم يتم العمل. الى ان انتم مولانا الشيخ سعد عبد الله.

0: kamar Allah masu haro kamar da na shaida muku da misalin karfe 3 mu nan tafe da shirin mu na wato wa'azin musulunci kamar da muka saba gabatarwa a jihar Zamora shi lokaci yayi
1: Allahu jalla jalaluhu ahadun ta'ala sha'nuhu Allahu jalla jalaluhu ahadun ta'ala sha'nuhu
2: yanzun ga wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazallah Sheikh Nasir Kabara akar mukallah bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu الأتمان الأكملان على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الطاهر الممجد محمد الأمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله كيف ودولا مسلنشي أوتي مقصود الله